أين نوفا ثأر لها أين نوفا ثأر لها يقم في ثمرثا ما خطأنت والغار يخلال ذيك سنوس لمو غرا ذيك سنوس لمو غرا قجر في الحلام

المحنة يا كردنش نشفو كل واناس نرقر القصاص أيما نصبر أرترو شقول ورقط على ياس أما سا نردد نجفو إن شاء الله ما يرد عساس أهدر أرنو الجزائر أرسد نحيو.